0: ماما نفسي ميك تاين حطلات
1: ارونو تو ارون قرون استاتان يوات اور منغلتم شايوات تروت سوتو مين سانو تو موتاشن سانوم شايوات اجلشن بولا يوخنا بس سان كوينو مو تو اجلجين كات بس كوينو بس بوتا تو ترن نوتا مالشن بولا يوخنا تو اولار يومنا كيتن دارنا تو ترن بوتنا كوينو
2: 大暑刚过，盛夏的热烈还未散去，风里却已悄然染上了一丝凉意。大地在不知不觉中披上浅金，那个万物生长的夏季正缓缓步入